0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه دبلوماسية ناجحة وسمعة دولية، وحديث آخر تحت عنوان
1: تتعزز الشراكة الاستراتيجية بين باكو ومينسك،
0: وحديث آخر تحت عنوان الشراكة مع بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية، أجندة التنمية المستدامة والاستثمار.

مرحبكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه دبلوماسية ناجحة وسمعة دولية. عززت أذربيجان في السنوات الأخيرة موقفها بشكل ملحوظ كشريك موثوق به والدولة المبادرة وأحد أهم الضامنين للاستقرار الإقليمي في نظام العلاقات الدولية. إن السياسة الخارجية المتزنة والخط الدبلوماسي المبني على المصالح الوطنية والتركيز على التعاون متعدد الأطراف من العوامل الرئيسية التي تضمن زيادة سمعة بلادنا الدولية. تساهم أذربيجان بدبلوماسيتها الناجحة ليس فقط في حل القضايا الإقليمية بل إعادة ترتيب الأولويات العالمية. يزيد الموقف الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب ومشاركتها كلاعب موثوق في مجال الأمن الطاقي وطرحها مبادرات متعلقة بمشاريع النقل واللوجستيك الأهمية الجيوسياسية لبلادنا. تحول ممر الغاز الجنوبي والممر الأوسط ومسارات النقل الدولي الأخرى إلى منصات هامة تعزز دور أذربيجان في التطورات الاقتصادية والسياسية. لا شك أن أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من سمعة أذربيجان الدولية هو السياسة البراغماتية والمسؤولية التي تمارسها في الفترة ما بعد النزاع. يكشف ضمان السلام الدائم في المنطقة وافتتاح شبكات المواصلات وطرح المبادرات لتوفير بيئة التعاون الموقف البناء لأذربيجان. تساهم باكو الرسمية بفضل نهجها المبني على مبادئ ومعايير القانون الدولي في إعادة ترتيب الوضع الأمني. في الوقت نفسه تشارك أذربيجان بشكل فعال في حل التحديات العالمية. تعزز المبادرات في اتجاه التغير المناخي والعبور الطاقي والأمن الغذائي والطاقي والتعاون الإنساني موقف بلادنا كلاعب دولي مسؤول. تكشف هذه السياسة أن أذربيجان لا تدعم فقط مصالحها الوطنية بل الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة. يعد كل هذا أساساً للقول بأن السمعة الدولية لأذربيجان ليس من الصدفة بل هي نتيجة النشاط الدبلوماسي الممنهج. تعزز السياسة الخارجية المبنية على المصالح الوطنية وصفتها كشريك موثوق والانفتاح على التعاون الدولي موقف أذربيجان في صفوف البلدان المحورية وتوسع إمكانيات نفوذ بلادنا التي تتجاوز الحدود الإقليمية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه دبلوماسية ناجحة وسمعة دولية.

تكون محطة باكو للإذاعة العربية. أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه الشراكة مع بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية، أجندة التنمية المستدامة والاستثمار. يعتبر عقد الاجتماع السنوي 28 لمجلس رؤساء بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية في باكو دليلاً بارزاً لتزايد دور أذربيجان في التعاون الاقتصادي الإقليمي والمؤسسات المالية الدولية. أصبحت أذربيجان منصة تجمع ممثلي حكومات البلدان الأعضاء ورؤساء المؤسسات المالية الدولية وممثلي القطاع المالي ضمن رئاستها لمجلس رؤساء البنك. تركز الاجتماع على توسيع التعاون الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة وزيادة فرص الاستثمار والاتجاهات الرئيسية للأنشطة المستقبلية لبنك البحر الأسود للتجارة والتنمية. أشير في الاجتماع إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي ودعم تطوير القطاع الخاص ودوره الأهم في تمويل مشاريع البنية التحتية. أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف في كلمته على أن استضافة باكو لهذا الاجتماع نموذج بارز للتعاون المثمر ومساهمتها الناجحة في تطور التنمية الإقليمية. وفق كلمته، فإن أذربيجان تتعاون مع البنك منذ عام 1994 وقدمت دعما لتمويل المشاريع بقيمة حوالي 500 مليون دولار. كما تناول الاجتماع بشكل مفصل آفاق التعاون الناجح بين أذربيجان وبنك البحر الأسود للتجارة والتنمية، مع تأكيد على أن تطور البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل اللوجستي سيساهم بشكل ملحوظ في التنمية الاقتصادية سواء لأذربيجان أو منطقة البحر الأسود. من وجهة نظر هذه، لا يحمل الاجتماع المناقض في باكو طابعا سنويا، بل يعتبر منصة هامة من حيث تهديد آفاق التعاون القادم وتعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية وتشجيع الأهداف التنموية المستدامة. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث كان تحت عنوان الشراكة مع بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية، أجندة التنمية المستدامة والاستثمار.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها تحول قطاع النفط والغاز إلى قوة رائدة في اقتصادنا. تحول قطاع النفط والغاز إلى أحد الاتجاهات الرئيسية للتنمية في الاقتصاد الوطني بنتيجة سياسة الإصلاحات والتنوع الاقتصادي في السنوات الأخيرة. ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل تشجيع العمل وتحسين البيئة الاستثمارية وبناء المناطق الصناعية وزيادة آفاق التصدير في تطور هذا المجال باستمرار. تهدف زيادة حصة القطاع غير النفطي في الإنتاج المحلي العام إلى تقليص التبعية إلى إيرادات النفط. تظهر النتائج المحققة في قطاع الزراعة والصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات والنقل واللوجستيك والسياحة إيجاد مصادر جديدة للإيرادات. أكد وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكايل جباروف خلال حديثه إلى وكالة أذرتاتش للأنباء على أن السياسة المنفذة خلال 20 عاما تحدث تغيرات إيجابية في بنية الاقتصاد. يخلق الموقف الجغرافي الهام لأذربيجان ودورها في ممارات النقل الدولية إمكانيات إضافية لتطوير القطاع غير النفطي. يعزز الممر الأوسط ومسار النقل شمال جنوب والمشاريع الإقليمية الأخرى القدرات اللوجستية والترانزيتية لبلادنا، ويوفر بيئة طيبة لاجتذاب الاستثمارات الجديدة. في الوقت نفسه تزيد الاستثمارات الموظفة في مجال التطور الرقمي والاتصالات والطاقة الخضراء قابلية التنافس في القطاع غير النفطي. تساهم المشاريع المنفذة في هذا الاتجاه في افتتاح الأماكن الجديدة للعمل وتطوير الموارد البشرية وتحديث الاقتصاد. وفق رأي الخبراء أن التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي هي أحد الضمانات الرئيسية للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. إن القطاع غير النفطي اليوم ليس فقط اتجاهاً بديلاً بل قوة رائدة في اقتصاد بلادنا وزخمة في التطور القادم. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها تحول قطاع النفط والغاز إلى قوة رائدة في اقتصادنا.